0: تسعمنار باس تسعمنار نانوق اف ام هنا ميكا هيرتز
1: نو موتيل السمك اللي ما ساعود
2: سبامي يولي بتولي يعني دي مي مغسوق نو يا قاخلوني سقني لاختار سنالوني ولوك كتقولينيك ونو عميلو سيسامانيك ياسنغة تنقاقبوك أنا غا أبغى نقصي كنت مومي تغيسي سما تونعانوت شو كسو سقط الساعة.
1: وأوسك فنوك.
2: Søndag den 12. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: ننق اف ام بلق النوحلو
1: سيلفي ننق اف ام
2: نو متيلسم كيلي مساغوت
3: سبامي يوليب توليانه دي مي مرسوق نو ياقارلوني سيقنيلارتارسيناللوني اوللوكوت قولينيك اونوامילו سيسامانيك ياسانغاتينيقارپوق انورا افاناارسيكونتي موميتيريسيساماتونغاانوت سوكاسوسيقارتاساق
2: وير اوسيكتن فور نوك
3: سوندا دن 12 يولي يفوليا دي مي سكوت وارمي سول داو تمباتور بو بلس 10 كرادر او نات تمباتور بو بلس 4 كرادر Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.